0: كيف السعودية زيروس ون هابي ات ماي ورن وي تو تو لب
1: سيس ون هابي كنكار جاب ده هدي 350 انسايد ده 3.5 مايل هد
0: فير سعودية زيروس ون
1: سعودية 21 هابي مينيم فيجوال ريبريشن وين تايم ترامب كاستوم وين كيرون سكويد فيجوال بروش وين تو تو لب سلان رم وين تو لب
0: سلان رن وي تو لب سعودية زيروس ون هابي
1: 2786 actually via hotel. That's Yankee. Actually, you can just go hotel, so that's two ways.
2: Hotel, so two ways,
1: it's 2 ways. Okay,
2: Tower, it's 3 Bravo Lima, that's a DC, 4 City, so the check-out.